0: الو مرحبا.
1: اهلا سر جعفر.
0: يا ابو انتم مخرنا بلد.
1: عزيز تبخر بلد بس بشرط السلام. نعم سيدي جبر
0: فيك.
1: اذا الله كرمك.

0: sadačil daška ni rastaqini bokrava. Naku diskaunti fake. Zufre khotkava. Jmara kan diari krava.
1: والله افرم
2: فازاج بك او هم بده دو قباخين بيبسي 1.75 لتر كوبك جبوب دزبا انانا بطلك 750 ملي وسحكه بري قباخي جبوب دزبا انانا موبايل تلفزيون و چندين خلاطين دي اتقال بيبسي
3: شوني.
2: ياري قه يا ميا
3: ازانم چاقنيت بطاقتي تأسيسي نو مالكت هيلاكو ماندوي كردويت بولا بولی جنیش لولا و باست.
4: حدی نبی او بچیاله.
1: کراسو عباتم کرد برای جن هر با خوشی بو. ویستم شدیک تام پیام.

ولا تمن وين هبونا جينا من جهاني هني دگرم اسنا بن مهجي تچرنگ خلات پیشکی شی بجنا تبکم ولا تمن ليج بلي خوينو جان خو بهاتر قط من ندي دمرديني دياري تبكم ولاتي من دايكا من كردستان

مرغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازقيني هاي بابو مات بي ملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

لجيكر زيادة ترجى مليونك وحفصة هزار كسن فريزة حاجة ابجينا أفرو رجى الشام بي سعود بن مشعل بن عبد العزيز جيجيري ميري دفرا مكيه و جيجيري سروكي لجنة بردواما حج و عمره سر كفتنا ورز حجا 1447 كوچي راگهاند و تأكيد جي الوي چنده كر كو اف ورزه ديتنايا كوماكا خزمت گزارين اگردين اولهي و ريخستن بو كو واكر مهوان خودب صانهي و پشتراستي و ارکن خو ابجه بینن. درجه های دنگ و باساب دمائی کات شاد و بختوار بینن.

0: خالص بك رسوي سلو بسرا حدي وزينو قلق وقلق دن
1: قبول نكرن ظلم سرمي سري شوقي وان سرقوني و ببختي وان تهم بيزا آقري دا آوا كرن كومارا خوا كومارا آقري
2: خلا خوا هلدان بهف راستران آقري تو آقري بوي لنافت سربلن بوي لناف كردستان چرا بوي هل با آقري هل با آقري هيلي هيلي هيلي

مبغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازقيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجين

وسلام رحمك وذي محمد يا اخي اسمالي تشيبي سيد مالي كاغزالي بازي دلي مكتكي دي سامينا شبي شمال من فاكرة تاخمي سنقو بلي خوري بازي بيازي جو خرابك

حتى ويريجي محمد الهمبري أبيناخو بيدنك اتمينيتن لو راجي بابو برايتوي الدنا كساكي ابنابي الشيخ موس حتى بشتي شيتكجي أبينا محمد لاوي دقوري ددلي ودايا وكي أو دبيجيتن جالك جاران اتخويدا اتبينيتن كو دساكي صاري جمدي هاتا سرسنكي منا

لي بابا برايا اخو كلي مقو هاي خادي بسروت ذاكتني وانا حوجيه وني فري اخذ منها معينة دكتورة بادر جي درماني با ازخانا وني بشينا فوي محمد يا واقي صواري جي بيك كي طفا بلا ولي خستخاني بالخريولي مبسكني ولي مقو سليكي بدينا والله بري قرآن يا

الفيري همي خلكي عمودي الدري سينامي خربت بن وحتى خشكا محمدي اتهتو ابتني محمدي سعيد آغا هرجار اتشيتو دوزاروكان اتكتا ادبن ملي خوبو تينيتا اجدربا حتى دواز زاروكان قرطالت كت لورا خشكاوي دلشاه غازيت كتي ورا برا بسا سينما همي صوت

문에 알드르스트름 라와 앳비텐 에벤쿠 فشارة خينة دافونا جالك بزحمات كنترول ببيتن بدفياد في باريدا سردانا نوجداري بكن وبشتراز ببنكا اگر بلندبونا فشارة ويا خينة هرمونيا ينجي اگرك دي هيا يليبيا ساخي السلامتي بو هميك هسان.

0: وكي ما قوش بردابو نارتن كردواريو عشيريه بگره حتى ادگهيتا ياساين جباكي و بيشارة هيلانا جنيو هبونا هزين داگير كرشلايكي با وشلاي دجيبا لي خودي در نكبتنا محمد دقوري لأوينا بي وينيا زرگايه جيانا زرگايه سرو بنتكتو وي أويني لتكتا دوزخ هرچند زرگايه هر جکچینی دل السر محمد دقوری هبویو گنک جارانجی السر ریکا وی راوسیایا لی محمد قد گوه ندایا ابینا زرگایو
1: زرگا

0: لو راجي زرقا اجبر ايشو ازارن ابينا محمد سعيد اغا اتنالتو دجالك بندن استراندا وكو اغا بسناويتكتو دجالك بندن استراندا نفرينا لتكتو البيجيتا
1: زرقا تدم حماد الالي دلي منو تسنا خوستم

وزل برحمك وذي محمد يا غيس مالي چه سيد مالي كاغز مالي بازي دلي مكيش كي دي سامينا شوي شما من فكرة تاخ بيسو بري خوري بازي بيازي جو خرا

كو شيكريا جي لزرقا هرت خازيتن كو محمد الدقوري الابيناخو خدي در بكبيت اتبجيتن وزا بعامودا باب محمد كابتم والي داري چما تفنگا دست محمد آغي جوايا حجمية چار در همة وي تفنگ برد سر من كبوكا السر هرمة وي چاخي لناف دوستو هبالا لناف ناف لخو بدو بيجا اسكلي جاوي زرقايا خوما

غازي بابو براي اخو كلي مكو هاي خالب سرود ذاكتني وانا حوجيه وني فري اخو منا معينا دكتورة بادر جيدر مالي با ازخانا وني بشينا اخو محمد واقي صواري جيبه كي كي طفا بلا ولي خستخاني بالخري ولي مبسكني ولي مقوسري كي بدي منا والله بري قرآني اوجح

الفيري همي خلكي عمودي الدري سينامي خربت بن وحتى خشكا محمدي اتهتو ابتني محمدي سعيد آغا هرجار اتشيتو دوزارو كان اتكتا ادبن ملي خوبو تينيتا اجدربا حتى دوازده زارو كان قرطالت كت لورا خشكاوي دلشاه غازيت كتي ورا برا بسا سينما همي صوت.